لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب الزد والتام والصلاة القائمة صل وسلم على سيدنا محمد وآله سوله يوم القيامة سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم صلي فرضه جماعة العقيدة الله أكبر

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن
1: Baik, pendengar di manapun Anda berada, demikian telah kita ikuti pelaksanaan ibadah sholat Jumat dari Masjid Agung Sungai Liat, Kabupaten Bangka. Terima pendengar, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diampuni segala dosa-dosa kita. Dan insya Allah kita akan berjumpa kembali dalam siaran langsung sholat Jumat edisi selanjutnya. Saya Abdurrahman Haris serta operator Bung Firdaus dan Bung Amri serta Ustaz Dedi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita kembali ke studio bersama Taufan Lebero.

القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيئة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.